العمالي، عيشة قنديشة، كوتا، سامي، خالد بنوا، سلوى، أنيسة لوسيف. Das Buch der Scharlatane، ياسين الهروك، عطاء يوني، ملكة، ملكة منغوشي، ميمون، بن عيسى المروبل، يمة، مريم متوكل، حمزة، يونس تيسيند، زوفي، حنين وسلمى المرابط، محمد العمالي، أكسل غوتشيك، ميغيل كلاين مدينة، زيبيلا نيكولاي، أنس ورياغلي، أندرياس رينهارت، والتر رينايزن، بوجمعة تجيوي، سايمون فوغت، وسيرن وندرليش. Besetzung: Tamina Alonso Rodriguez. Dramaturgie: Leonhard Koppelmann. Ton und Technik: Ursula Potyra, Thomas Rombach, Melanie Inden und Julia Kümmel. Regieassistenz: Aaron Klebauer. Regie: Leonhard Koppelmann und Andrea Geisler. Eine Produktion der ARD.